سفرين عليك يا دريل من سنيرتا دريل دون كتيفة دريل دون استرمية على قاس العالم على فيت الأبع بركة بالأقوال بركة نوز أنسي سفرين عصاب لسبع موسينو كيا un procés molt elaborat que s'ha de lluitar.